0: Radio Orient. Oriental Vibes. Berlin Beats.
1: حصريا على موقع مهرجانات.
2: يلا ربيع.

0: Radio Orient. In Berlin auf UKW 104.1 und im Digitalradio DAB+. Dein Orient. Zu Hause in Berlin.
1: Молодя, молодя. العميد من عند ربي شاهد الله يرحم لي مات نيكولا ألجي